كان يا وافد مروفا بيت بينت مكردا كان يا وافد مكردا بيجي بوم شخصين عن هاند هاند

هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي هدي

جوه شبا بشب بين افريكين شوتي ده تنزي تشولين شند خارين منهم دابون لنوالا واويلي دس ميجا تاو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جترة نگو تبو نخيدا جوه چيروكي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین یعنی اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حفنار کامن